0: من شر ما خلق
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك الشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس، يعني لكل معلم لك يا رب.

يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، ونبينا نومة الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، لك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاها وأوسطه فلها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء لك الإجابة وهذا الجهد وإليك تقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من

أيها الصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامة أن تحفظ بعينيتك الربانية وتحفظ بحمز بقاتك السمدانية جلالة الملك بهد اليوم حمل يفرك السربين سلطان هذه السنة والقيام عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حي مرلي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دانين برتوان قربنا دار السلام أنك بهد اليوم حمل يفرك السربين رجاء استريميرا أنا حاجة صالحة انتهى المرحوم فمن شاب إيران أنا حجي محمد علام اللهم

واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برني دار السلام، مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة.